Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarak. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك كريم مجيب الدعوة يا كاجي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة فعند الحساب ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقيموا الصلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا مولانا سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله لا لا لا لا لا وعلى كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن